0: مش فاهم.
1: ابو السر ابو السر ابو السرايه ابو السرايه
2: عشرة عند التفاح عشرة شيخ.
3: Welcome my cheese is very very nice. Welcome. شكرا صحة صحة. Welcome the Palestine. One yeah one خمس five shake.
4: Italy. Good. Very, very good.